الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تبقلي ومن نتي إسوار ينتي يوسف عليه السلام نتبكو جمتي لين بلوك أيب ونكو لسم بوخمنتني كبكو إبرام خل لنتي وارو نخ القرآن دانيو دي وخني نتلي بلي نتلي يني إسواري كبير القرآن دوسوا بلام نريك موتخ ولا أمجب موتخ يالا ديكو نتلي وهي دفتي أم أكوارو بوخمنتني برام خلي دانكو دي وارو جي إسواري

يعني تدين إسوار يرنتي الله يوسف تدين كو أحسن القصص معنى إسوار برافق وقم لك إسوار يبين رافق من إسوار يرنتي الله يوسف وي لتخ يعني تدين كو أحسن القصص لتخ متدين كو إسوار بيقن رافق إسواري دايو كو إسواري تبير القرآن يب رافق منه وأي إسوار ينتهي عن يوسف ممتن دفرة اللول ونهو بطخ يعني تديكو أحسن القصص لحسن مجازات يوسف إخوته وصبره على آذاهم وكرمه في العفو عنكم حيث قال لا تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ونهو بطخ يعني تدي إسوار بي إسوار برافت ننان لخ يوسف تي بقم دفتي جفلانتي أي مبقم جفلانتي برافت نقو نكو أبو دولي ونكو ننولو أبو دولي تي كوي بخي بجيو كو سانتكو يلا دولي كو بمو أم دولي من الفيو مبالين بالين بال برافت تيرو لين تي خلم داح لو نك نك لو ام سولو تي يال ناخ النبي صلى الله عليه وسلم دنكو لاج نيكو لن موي جامبار من ليس الشديد بسرعه انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب من جامبار نيكو تي ني لا تولو كما توي ما فايو kene buma lol du njambar njambar mo ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la njambar nek maîtrise bi fa am nak ci ñu sunul ko na rona fa bakanam yalla dekk ak yermandem xati ni ko ba ken fam ray ko mu muccu nek bu yef ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wal len ni moy yusuf mañ doon fexel mu balen ngir maxu bopam ak jëm yalla loolu la yalla taqdir loolu tax mu tuddé ko ahsan al-qisas ndax jëflante bu rafet bi yu fa jëflante ak ay mbokam ne kan mo yusuf ne yusuf yaqub mu ko jëf yaqub ishaq mu ko jëf ishaq ibrahim mu ko jëf dañuy wax ni yusuf tekkna ci mam ibrahim ndax bo gisee ñuy tuddé suñu mam ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fakk ni dafa am ñaari cër benn cër bi mo dañé lepp luy xif wala ngay nasaran ci mom nga xati ko bude arabiy itam ci mom la nu soppi ko ndax yonenti bi mën ngi yim ay mamam ba ci ismaeil te boko topé ci côté bobu dañu gis ni ismaeil ibrahim moko jur kon bude ci walu arabiy ibrahim am na fi jeur li ci walu yahudi ak nasrani gis nañ ni ibrahim mo jur ishaq ishaq jur yaqub yaqub nak wax nañ ni bonu israël yépp ci mom la mu jogé la tax ñu tuddé ko israël ñu naan bonu

fukk jur kon ibrahima bu ñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel da nga ko mëna mëna ñu an abi hurayra radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم صلوات الله عليه جرينا انت ابي هريره رضي الله عنه من ينتي بي صلى الله عليه وسلم دانا وخنا كنت تكيغا خامتيني كنت تد موكو جوف كنت تد جوكو كنت تد جوراك لينا كوكو مو يوسف ميغا خامتيني يعقوب موكو جوف يعقوب إسحاق جوركو إسحاق إبراهيم جوركو.

على اسم يوسف نيتولك أمنو وتيج تون يوسف نقوم يدني تون بعرب لا يندد إبرل ويجب تفقها وين يومين جاك مودي تون يوسف إبرل ميدو عرب ويقوم نين نجيب عمي خمخم يوخمتني وخنني تون يوسف عرب لا وين نخ وين نخ الأسيف ممي العبد من يوسف كن نكون نجام لولوتخ نبولي الأسيف أك الأسف بيفرين جاكري جاكري كم نكي وان دوغو تقلي ويجرم دوغو كو جتنب أك إتم جاك بينكو جاك مو نكي جام جاكري غوغو أك جام بمولن بولي

kon ñu mëna wax ni dal nit mëna na bax ba pare am tuuti xolu kaña waye nak febar la bo xamanteni nit ki daf ko wara opéré ba dindi ko ci xolam bu yegé ni jangoro ngi ci biiram bu ñu wax kaña war na fex ko lolu dañ yéne ci sallallahu alayhi wasallam dan na alusi ay jangoro yi xol yo xamanteni dan na dugg ci biir xet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar bo xamanteni dafa ñew ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yanté ko sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni dabba ilaykum da'ul kuma min qablikum al-hasad wal baghdha mu ne ay jangoro yi xol ci ala gon nit ñu di ñu yu ngi am ci wursi islam bi kon dem leen ngeen ñepp ji lu ngeen day ñepp ji moy ngeen fexé ba xajjar seen xol ci tuddu yalla ak jang alquran kon da ndeke nit dana bax ba pare am xolu iñaan fa inda dalik أشبر رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لكم ربيب وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف لهم أنكم كلوا بتأكل كده يوسف عليه السلام دقوا منتي دقوا كتال يرانا بلاقي نوني دف برنانغو كتسن يلوخي باي لكن amna seen benn mag bu ñuy wax Robel wax nañ ne Robel moomu mooy taawu Yaqub ndax moom benn mag ci doom yi ñu ñoom moo leen wax di leen man de xawma ci dara waaye seen bàyyi de du leen wóor nuñ ko ci Yusufa ndax nuñ ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon ñu ñuy def moo di ñu ñëw daal ay xeetu fawukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko wayal ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñu nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xalam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa qaa'idun yusabbih fa jaxalu yatanaaquuna wa yatadaaxiquuna bayna yaday fa lamma ra'a yusuf ishtaqa ila albait maahu fa aqbala alayhim فقال إخوتان هكذا تلعبون في ملاعبكم لكن نبي أقبلوا على يوسف بني نبيك دنيو جبرسي تكر يوسف وجيك نيجا لأن نبا فيك من التوق جسد بان يالو نخ بايم دفق يارون تي جامو يالو كم بايم جامو كتو يالو لون دفق يتفا يارون يوسف تي جامو يالو يوسف انجي طوقك جسد بان برامو دنيو وخني من ينتبه صلى الله عليه وسلم ألف المسك والعبادة الطفل وهكذا النجبة من ينتبه صلى الله عليه وسلم مين من نجام يالا تبنكو يمين بوبا خالب الأول كن لول من نجفني ينتبه يوسف ليتم مين من نجام يالا تبنكو يمين خالب الأول كن كيف كوي كباخ دنيو مين تيو أجام يالا جزا جمعنا يندر سفكنتني yalla dogal na ci yow nga am abonnir ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa jëmono yi ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla bi ñu ñëwee ñu foog moom foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan daal di ñëw ne leen waroon ndax yéen ni ngeen di foyee su ngeen génne ci àll bi

المستغيثين يا مفرج قلب المكروبين قد ترى مكاني وتعرف حالي لا يخفى عليك شيء من أمري يمكن أن يجري ملاك اللي جبنا بردك يمكن أن يكون

0: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: منطقة هذه
0: دينا بني سنتي على جنجي النبي صلى الله عليه وسلم جنجي صحابة مكينيهم دلتنا

موجود عندي تكون تكلقي داد تخو شدي قوان وجهن سن دينو تكينا جسن يلي نيو وعي بني نيو يبتين كوريك من نيب دنو أنلو يوخو داد تانس جسوف دي يوخو دي حقو بني حلال ولي قطان لنك بني ندان مو موج مجرم نخ يوسف دان

والله لئن فعلتم ما تقولون لأخبرن يعقوب بما كان منكم إليه ولأكونن منكم عدوا ما بقيت.

أن تصبح لك. أسألك يا من له الحمد، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تصدي على محمد وعلى آل محمد.

أحدهم ورب أحدهم حفاة مشاتة إلى أربعة فرات تعظيما له وإجلالا ولم يترجل معهم إبراهيم منك سبب من تح نجر يوسف منك كتت نتد جنه مرتد نوم هل بيت مبيتا عند بطاري نتلني بنك جام من السبب بكوز بلوك ورمون بي

0: هي المرأة على الإطلاق
1: ويتم
0: نطقة بيغا خامتيني مو گل منا سونو گور تي نطقة نينن موم مودي جيجي
1: كون يوسف بو
0: فكنتني امنا توتي لو مو يتيو دو بوغا امون خلاتو جيما فك سي ندو سي بوغا بوغم يتم دا فك نك نك دا داو با باري يتم دي گور دي نيت دي يتم يننتي ليغ ليغ تن بشريه day she continued so that

وجيت انا معك كل غوصة موفن نفسي ما وقتك سفكنت نيتم مبين دفع خديك وجي قناوة مم يوسف كل يوسف وقتك نفسي ما موفن بيكو بوالينا جسمي مبين يوسف مم يخطي وجي قناوة لولنا وانني كل نفسي ما نكو جدك يوسف مم ونك جدك لولا القرآن نتلي ni wa shahida shahidun

لكن يتذكر يوسف لكن يوسف أعرض عن هذا ملم يوسف لتبلو نعوه ويبكتك دموك دموك بكون نتلفن نحن بح لجينتني ويربل كم بكون نتلفن تيتم نتكو بح لم أردك مويفين نبح وينجم تأمن كل اللي

نتا لغي خبر بي سيبلو مو القران وخمه وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين مو تجيني دادي تجيني كي تجيني ابشر انا

mom dal gis na ne dal mom dafa mel ni dafa xawa ñak fay mom amul ko xol mu gën nit ñu doy di ñooñ waye bobu ñoon ñu leen wax lolu xamul won kan moy yusuf mu suñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci keur rek dañu fen day tam di ci dëkk bi waye fa lamma sami'a bi makrihin arsalat ilayhin wa'tadat lahunna muttada'an وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ويقال تمام بن بجي خبر إيما خمنتني السم ملك روسي جبتين خمونا لي بدل من نادا قنك مدان دمنا ندان تاك أورغنيزي بين السيرومي yi wata ci nak ay mourou ni jigenal bi ko organiser ba pare ci la yi wita nak ay mourou ni jigenal te bu dem

سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لكن من خمنتهم دخلنا عندهم موخنا بكني كمي منبول بنان أجنو أن دعلنا دموك جند دم بوان دول لنكو جسن بداشي موخ نمعنا لنيو يوم يغلو لي تبو ألا جايتن جندي نيو خيرو دبتو نعمتو نيو جندتيس يدوم لنك تخوان نيو جندن عندك أنا جواهي يبنكو بلو نيو جسن بايتن نكو باي لنكو

المسلمين. اجتمعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واقبل قريتك التي كنا فيها وابنا التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. وهي دون اليوم فهل يبعث يغوزا لدى دور سكبتي بقومي يخلون النار كمني وحي يقول بخر بعضي يقول لك سدون دي قد تفزعج وهذا إني قدرت دانك الله نقول سدون دي دور تبيع لساتنا بقول بجي نكون أخبتنا عن بلساتنا تبت بابنا يكون بلغ مقارنة يعمل تهنا الكفر ففلك يقول بجعنا نفلك الجعل فجعنا فجعنا بخمنتني متن الله بتقيتم مؤخرا وهم بكمان قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم مؤتا بكا لكن بكم دفن نفسه وهي لك يا خلاني يا حكمة عند فخرت مما لقيتم بني أن يمرون حسنك يهد أن يكون أنجل بغن بي على نصح يوسف ثم من مور يعقوب حلم موسى بن كي بن جسي أبي يوسف لقد أبنك موجني جنت بمفيل يوسف قامل جنت بمفيلتني جنت بمفيل قامل يتم لكن بروح عنك مور جبل قامل يتم نحن ما يكون نطر خلقنا جبلا راتح مخمخن قوة يوسف دمي جسن قوات

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكتلجي بكتلجي بكتلجي سنخرج سنصبي شاه أحمد التجاني لو دلنا سنتي كاتنو يلا أكما خم كسين إميسيون كلمة الحق عندك سنخرج فجب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جرى بني سنتي الله جلتي يدنتي بي صلى الله عليه وسلم جلتي أي يوم أكي صحابا دنو سننتي كاتني يالله أكبا خمفسيني كنتني إسوارو يدنتي الله داود عليه السلام بوكي جسننتي أجو مجيويسو ني يدنتي الله داود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam jinnanu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tum ranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif sen lepp aju ci mom taxone ñu jamba.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبيش أحمد التجاني لو دل سنة عندك سن بوك ببجة كسن إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دلو كدي سن خارج سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كاتون يالا أكمبا خام تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خارج ببجا.

0: إن فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لتولوك جني أبدوخنا كي ديغنتك بابا نك نيوم لسن ياكار تاس خامل نك أمو نيو شانسو فكي يونت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كو دغ واخ بي لاكو جوت لي كو دغول وون نيكاي جوت لنتي ديكو جوت لنتي بابا موي سنج جامونو دونتي ديسانس بي ياغنا ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dotul ñew ci gannaaw kon ni wote ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonenti mom daquna ginnaw bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alaihi salam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دبلو كدي سن خريط سن سوبي شا أحمد تجاني ندو دلو سنة كاتنو يالا أبنباخم كسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط عبد الله جوب

dara jam manke ndax amul xam xam bu mu wona waxat nit ni ko ko noppi dignité la ci mom naka non itam ki xelum rëcc koku itam bu noppé rek muy sat ci mom diko noppi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki réer fa sumti an ahmaq او جاهل شرف وفيه ايضا لصون العرض اصلاح لا تخون ينتبه صلى الله عليه وسلم دان وخني رحم الله امرا تكلم فغنم او سكت فسلم يعني يلي يرم جم جو خمني تيجي مينم دي وخ rek wax ñi day nek njariñ lu ñepp di jëri

لالاو ورالاو ولف نتكي لتخم ورالاو ولف نتكي مودني سنسيكو تاردل سنسيكو تاردل بكم جامجو سنسيكو تاردل نخفوك ننمام أبونا طوالة ركلة طوالة ركلة سنكو سمي نقول لفوق يوم صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجانين دو دلو سينكي كاتنو يلا أب ماخم جي سن إنسيون كلمة الحق أنك سن خريت بانجا.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دلوكدي سن خريت سن صبي شاه احمد التجاني لو دلو سينو تي كاتون يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت فبجا.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam tay dañ leena andil waxtan wam solo mu di alquranul karim ak li ci aju ci ay ngeenel mo ki gis genné alquran modi téré bi nga xamanteni modi dusturul muslimin di constitution julit ni lepp lu julit di wut mu ngi ci bir alquran kon julit warul jéggé alquran di jéggani fenen motax ñu wax ni fa innal quran al azim fi ghayat tabaqat al fasahah wal balagha وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gis ngeen ni alquran mo fete lepp kaw gis ngeen ni fasagi alquran am ben wax amuko gis ngeen ni itam balagh bi nek ci alquran wax bu jot wax bu jek wax bu yiw wax bu matale lepp gis ngeen ni ci alquran rek la ne gis ngeen ni itam daraja ji mu am ba legui gisunu ci walu wax daraja bu ni tollu famu yegge itam ben wax yeggeu fa motax yalla di wax julit ñi nan len afala yatadabbaruna alquran yow yonent bi waxal julit ñi xana ñom setantaluñu alquran mu waxat ci benen aya ni su fekkonte ni jinni yi ak nit ñi dañu dajalo won di dimbalante pour ñu jema wut téré bu melni alquran wala bu ko xawal niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtala yu kattan kon yalla lancé né défi jëm ci bép wax kat jëm ci bép pank mu nga xamanteni taxaw na pour opposer alquran di woné xam xamam di woné balagham di woné fasaham yalla néna kuy jinné yaak punkali shaytané yaak fure yaak borom xam xam yi ngén naw ñepp bu ñu dajalo won doon dimbulanté duñu indi lu melni ben harf ci alquran kon gis né alquran nek na fi a'la al-maratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا متخ ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة يوني القرآن ومنجيك أي مرتبة يري نونو itam la lambo ay njariñu bari
nonu itam la ci yalla la xasse ak jappanal mudi wax bu ñewont wax bo xamne boko de wax te fekk ngeem ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñe ki kemtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ci ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñe itam barina ngeneel ye itam barina lolu tax yalla wax ci alquran ne قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخاتني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مني يلا وخنتي القرآن سفك كنتني geej gi dafa nekkon di da di encre mu fekkonti ni geej gi dafa nek encre ni fi nek ci garab yeb nek ay plim nek khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci bir alquran neena danañu bind bëgge jeex mu ñu bind ba khalima yeb dam te itam lañu bind azakala ca la def kon nga xamni kon alquran ay secret mbarina ay secret itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tollok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul lanfal ak baraa mudi ben sar way wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja saaru ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ne alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

لهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد

مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي مبكي دبلو كالي سن خادس سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة أنك سن بوك عبد الله جوب في سن إمسيون كلمة الحق.

0: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
1: الله الله الله الله أكبر.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله. سبحانك يا رب. سبحان الله.

0: الله يفتح عليك.
1: سبحانك يا كريم يا رب.
2: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي دوليدي بوكي دبلو كالي سان خري سان سوبي شان أحمد تجاني لو دلو سيناتي كاتو ميالا أكبر خام جسين إميسيو كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي ينجي سنتي يالا ميغا خمنتيني نيغي دمباني كو تي موم دي ساكو يتام نيوب تي موم دي ساكو تي موم مو جيغال ني سوني باكار di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf. Képp ku yàlla gindi amul kenn ku la mën a sànq, képp ku yàlla maandu ci moom bàyyi ko ci cànkute amul kenn ku la mën a gindi. Ñuy seede di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal dara, te itam dañ ko bokkale kenn. Ñuy seede ne Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la, moo ko yónni jox ko njub, yónni ko itam ci diine dëgg, diine jooju nag féete kaw diine yépp, te yàlla doy ko ca seede sëkk. Yàlla moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur, mu tudd Bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jagleel ëllëg ci aljanna,

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بكريومي أكلكو جنبي تيار دوغن جنبي دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي توك أك سيرين باب مالك سي مو اندي اي كادو يباو جيسيت احمد تيجان سي مكتوم غير يكلي خيو خيو بمك بوي ام لبنسك ان شاء الله تعالى تفوا. بسم الله سيرين باب مالك.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم لندي نيو لندي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دبلو كديه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليجي موكي دبلو كدي سين خريط شا أحمد التجاني ندو دلو سينا چي كاتون يالا أكمباخم عندك عبد الله جوب چي سين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صوبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن بوك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن بوك باب جاك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنو بنيو سنتي يالله جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينم أكي صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkane yoy nga xamanteni yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënu reuy ci yonentibi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lo wuñu kenen ku ñu roy rek suñu mën la ak suñu bari pexé wayé yonentibi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci tedd ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis bamu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonentibi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jef ko modi sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wer wi ñu fatiliko nit ñi ko nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu al-akhirah motax amarna Allahu 'azza wa jalla bi ta'ati rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha 'an rabbih wa bil iqtida'i bih wal ihtida'i bi hadihi وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

nante bi sallallahu alayhi wa sallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonante bi tere nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so deme ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ne wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu len yonante bi sallallahu alayhi wa sallam indil na ngeen ko japp lum len tere na ngeen ko bayyi wa wajibul muslimina an yatamassaku bi sunnati nabiyihim wa ya'malu biha wa an yatakatafa al juhud ala nashriha bayna al muslimin ñene war na ci julit ñi ñu japp ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jefe ko te itam ñu gor gor lu ci tasari sunnam lu nu mën فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله وأقواله هاديا إلى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا موم يرنتي صلى الله عليه وسلم نكون دان جندي جي أي جفم أكي وخم ناخ داول وخ نتني نتني نك جي نجوب mom mu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jifam ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jefe di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko tax gën leen ko mën bu day julli yim leen di digal mo leen tax julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba mirage bopam sax joxe tax saraxe ñepp su day wax lu baax moko tax ñepp ni ngui koy diglé non la koy défé motax ñu né dal na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dal na moy tundu ko lon nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dal woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi motaxon nak mu nekk lamp bi nga xamanteni lamp ñub bu lèr la ba ku ko top do fakastalu do janna xedo jaxle motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ñune nak kon juroom fukki ndenkane gi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ko xetu mu melni ndenkane yoy nak ndenkane yu tedd la وإن كانت موجهة إلى بعض الصحابة إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة نيونين دينكاني ييغا خامتيني يونتبي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيتوي موني دونتي صاح نيام دون وخال ci jamonoom ay sahaba lanu mu jëlon ndenkaane yooyu féetale ko ci ñoom nee na daf ko féetale ci sahaba ya waaye ndenkaane yi pour xeet wi yépp la pour nit ñépp la donte seppi na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom la mu leen dénk du sahaba yooyu rek la ko waxal jubluwaale na ci li ñëw ci xeetam motax ñune ndenkane yoy nak du dara lu do rek fexé ba nit ñi sellal ci seen walu jaamu yalla bañ ca boole keneen sax jaamu yalla nga bañ ca boole keneen ndax yalla bugul bokale mom la gëna bañ mu leral itam ci ndenkane ya la nga xamanteni ñew na ci walu
bat bu reuy bobu dit at tahlil te modi la ilaha illallah.

0: في رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني دليل نوتي رواية بنا خمنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يالله دنا كونتان لول بيك لول تي جامم بو توب انام يالا بو جيسي جام بو نيكون تي مصيبه نيكون تي بكار معنا كو خامني نان كاتو سانغرا لا وون ولا موي غور غو خامنتيني اي دو خان كات لا فوق فيك موغي اندك جيجين مي ولا ko xamne addu kalpe la won ngi jog guddi bu ñepp na la wé muy dajji biti ci wala mo xam bu mu ci ñaawteef ci ñaawteef yi toggo won nako way xey bis xolama xalam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci la mu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki bamu doxé lu tonno téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni fumu joge sore nako lu tollu temeri kilometre fumu jëm itam sore nako lu tollu nit temeri kilometre te mu nek ci all bu nga xamanteni da doon fetal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotale yorul ludul ben gelem te nox ma muy nanak ñam wa muy lek yépp mu ci gelem nga mu waccion ci garab doon noppulu tud di nelaw far yalla dogal gelemam geurit gelemam geureer ko biko gelem gi reere mu jog xol xol gisul gelem gi mu weur weur gisul gelemam mu jaxle xamne tay famu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxo ay werr la te wax deug yalla lamuy ëndalé won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yaakar toga ci tatu garab ge tedd di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xam na ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma naan fu mu tudate di nelaw dum bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yenent bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fas yene jeflante ak yalla neena kontante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci kontante ak way joju nga xamanteni gis na gelemam ge ba tax sax mu kontanti yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lumuy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dina bekk lol ci jamam bu nekkon ci musibe gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakkar yamu togo yalla dutu ko jegal ba mukk lu sey bakkar bari bari bari xamni ci yermane yalla
1: waaw lu say bakkar bari bari xat ni ci yermane yalla bis bu ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fass yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dañ way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëti pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla mënu ko toloré té modi bakaru shirk ak bakaru njibax bakar yoyu yalla mënu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu té mod bakaru bokalé ak bakaru njibax kon yalla dina contane lool ci jamm bu tut motax jëlé ñu ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرم يالا نكتي موم مو جيلي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم يونتبي وخني ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenti sallallahu alayhi wasallam bu guddi joté dana talal loxom jimaliko ci moy katu ci ñu don moy ci becc bi ne len yeen ñi don moy ci becc bi talal na len loxo ku bëgg tuup na ñew ma jéggel ko ay bakaram ñene itam bu becc joté dana talal loxom loxo yermandem ne yeen ñi don moy ci guddi gi talal na len loxo yermande toob len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi fank kon nak ëlëk ko saggan ba malaaka yi duggal la safara yaw la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jëflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax من الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لين تاني فكل بي أكنياف ودي بونت الإسلامي ينتبه صلى الله عليه وسلم دين كنن نجاب بي بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونك لنو يو خمنتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونك يو يو يو فون لما دي بيتي نياك ريك نيك بمنا بنا تخب جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بوتيناك ريك نيك بمنا بني تخو جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكونك ينتبه صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا يخيب النبيس مجيجي كلول نيو أندني ردخ نينا منيكو يو ينتي اللبي نوخ مجف جو خمنتني سموكو جفي دنا مدوغل أجنا سوريل ما سفر ينتي منما يو معاذ لكن مير مري وينك lu yombu la ca ka yalla yombal ci mom mbir mom yomb na lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ko mbax muné ko modi rek nga jaamu yalla baña bokalek mom